هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: أيها السادة، نرحب بكم في القسم الأوروبي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونستهل هذه الإذاعة بتلاوة أثيرة يتلوها علينا الشيخ محمد فراز ما تيسر له من سورة الفتح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Cara, sim. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ

0: صدق الله العظيم.
1: أيها السادة، الآن نقدم لكم التعليق اليومي.
2: التعليق وموضوعه: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقول إن الهند تتحول إلى وجهة مفضلة لصناعة الأشباه الموصلات. افتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤتمر سيميكون الهند عام 2026 يوم الخميس في نيودلهي، وفي كلمته خلال المناسبة ومع تسليط الضوء على أهمية الدورة الخامسة لهذا الحدث، رحب رئيس الوزراء بحرارة بجميع المشاركين. وفي لفتة تربط ببراعة بين إطلاق مؤتمر سيميكون الهند ومناسبة فيشفكرما ديوس، يعني يوم فيشفكرما، أشاد رئيس الوزراء بتراث البلاد العريق الممتد لقرون في مجالات البناء والإبداع، كما أشار إلى التناغم الراعي الذي يجمع بين القدرة الإبداعية التقليدية والتكنولوجية ورؤية القرن 21، مؤكدا هذا هو مصدر إلهامنا لبناء هند تعتمد على ذاتها وتحقيق رؤية فيكسيت بهارت، يعني الهند المتقدمة. واستعرض رئيس الوزراء التقدم السريع الذي أحرزته البلاد خلال الأيام 15 الماضية، مسلطا الضوء على محطات بارزة شملت مناقشات حول الشمول المالي في مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي، وتشغيل ممر مخصص للشحن يمتد لمسافة 3000 كيلومتر، وتحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8% على أساس ربع سنوي، كما أشار إلى رفع التصنيف السيادي للبلاد مؤخرا من قبل وكالة تصنيف ائتماني يابانية، معتبرا ذلك دليلا على تعزز المصداقية الاقتصادية للهند بشكل كبير. في معرض استعراضه للنجاح الدبلوماسي الذي حققته قمة بريكس التي استضافتها الهند مؤخرا، أشار رئيس الوزراء إلى أن اعتماد إيلان نيودلهي بالإجماع يعكس وجود توافق دولي، مؤكدا أن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي يبرهن على الثقة الراسخة التي يوليها المجتمع الدولي للهند. وعند استعراضه لمسيرة تطور مبادرة سيميكون الهند منذ إطلاقه عام 2022، تتبع رئيس الوزراء مراحل التقدم المحرز بدءا من المناقشات الأولية للسياسات ووصولا لتخطيط المشاريع وخطوط الإنتاج التجريبية وانتهاء ببدء الإنتاج التجاري الفعلي. وقد أشار بثمار هذه الجهود حيث باتت الرقائق الإلكترونية تصل إلى العملاء حول العالم بالتزامن مع بدء الإنتاج التجاري في مصنعين جديدين في مدينة موهالي وسورات، وإدراكا منه للتعقيدات الهائلة التي ينطوي عليها بناء منظومة متكاملة لأشباه الموصلات. أثنى رئيس الوزراء على الجهود التعاونية التي تضافرت لتحقيق التميز في مجالات تصميم الرقائق وتصنيع المعدات وقدرات الاختبار في وقت قياسي، مشيدا بقادة الصناعة الحاليين باعتبارهم ركائز أساسية أتاحت شراكتهم تحقيق هذه القفزة التكنولوجية السريعة. في معرض استعراضه للزخم المتباس الذي يشهده هذا القطاع، شرح رئيس الوزراء مفهوم إتمام تصميم الشريحة وكيف تواصل الحكومة الدفع نحو الانتقال إلى الجيل التكنولوجي التالي دون توقف، كما أعلن عن إطلاق المرحلة الثانية الضخمة من مبادرة أشباه الموصلات بتكلفة 13.5 مليار دولار، وسلط الضوء على إصلاحات تنظيمية جديدة

0: تهدف إلى تسهيل التعاون بين الشركات العالمية والشركات الناشئة ومكاتب التصميم. وفي سياق تفصيله لرؤية بناء سلسلة توريد محلية قوية، شدد رئيس الوزراء على أهمية دعم الشركات التي تكتفي بالتصميم دون التصنيع وتوليد حقوق الملكية الفكرية ودمج تقنيات يعني الضوئيات السيليكونية في البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي، وحث قادة قطاعات المعدات والمواد الكيميائية والغازات والمواد الخام على اغتمام الفرص الذهبية التي تتيحها المشاريع الاثنى عشر المعتمدة وتزايد الطلب في السوق، وتأكيدا على الميزة الاستراتيجية التي توفرها الهبة الديموغرافية في الهند. تحدث رئيس الوزراء عن وفرة الكفاءات الهندسية ومبادرات التدريبية المكثفة المصممة خصيصا لمجال تصميم الرقائق الإلكترونية، كما عبر عن فخره بتلقي رقائق صممت خصيصا بأيدي طلاب، وجدد التأكيد على هدف الحكومة الطموح بتدريب 100,000 طالب هندسة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل تدريب 70,000 منهم حتى الآن. وداعيا للعقول اللامعة المنخرطة في مجال البحث المحلي والدولي، حث رئيس الوزراء المواهب الشابة على المشاركة الفعالة في تطوير تقنيات متقدمة داخل البلاد، كما دعا قادة قطاع الصناعة إلى قيادة جهود البحث والتطوير محليا بما يضمن تحقيق نمو متبادل يعود بالنفع على الشركات وشباب الوطن على حد سواء. وفي معرض تناوله للتعقيدات المتزايدة في سوق أشباه الموصلات، ناقش رئيس الوزراء كيف أدى الطلب الهائل على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحويل التركيز من مجرد حجم ترانزستور إلى التكامل الشامل للأنظمة، بما في ذلك آليات توزيع الذاكرة وإدارة الحرارة، وأكد على مكانة البلاد كوجهة موثوقة ومستعدة دائما لمواجهة تحديات التصنيع العالمية الجديدة هذه. ولدى التطرق إلى قضية أمن الطاقة الحيوية لأنظمة الحوسبة عالية الأداء، استعرض رئيس الوزراء متطلبات الطاقة الضخمة التي تفرضها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وشدد على ضرورة توفير إمدادات كهرباء مستمرة لمصانع التصنيع، كما استعرض خطط التوسع الطموحة التي تنفذها البلاد في قطاع الطاقة، بما في ذلك القفزة النوعية في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية لتتجاوز 160 غيغاوات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مجال الطاقة النووية وتطوير المفاعلات النووية الصغيرة والمتطورة. وفي سياق الربط بين التوسع السريع في البنية التحتية للطاقة والجاهزية الصناعية، أكد رئيس الوزراء أن أمن الطاقة هذا يمثل ركيزة قوة أساسية لمنظومة صناعة أشباه الموصلات. وفي ختام كلمته، ذكر رئيس الوزراء الحضور بالإرث العريق للدستور الهندي الذي يمتد ل75 عاما، مشيرا إلى أن نجاح صناعة حيوية واستراتيجية في مهد الديمقراطية يعزز بطبيعته سلاسل التوريد العالمية بأكملها، كما وجه دعوة حارة لاستكشاف الفرص الباعدة وغير المحدودة المتاحة في الهند. هذا، والسلام عليكم.
1: استمعنا أيها السادة حتى الآن قراءة القرآن الكريم، ثم بعد ذلك قدمت لكم التعليق اليومي. وقبل برهة بعد برهة من الآن سنقدم لكم الأخبار من القسم العربي لساعة أمم الهند الخارجية، ثم نقدم لكم الأغاني العربية، ثم التعليق، ثم سبوتلايت، وقبل انتهاء هذا البرنامج سنقدم لكم موجزا للأخبار مرة أخرى. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، والآن نقدم لكم نشرة الأخبار من القسم العربي.

نقدم لكم الأخبار من القسم العربي لساعة أم الهند الخارجية. أولا قدمت الأخبار: السعودية تؤكد محاولة متمردين الحوثيين في اليمن محاجمة عاصمتها بصاروخ الباليستي. الحكومة تجعل التحقق البيومتري من خلال نظام آدهار إلزاميا لإعادة تعبئة أسطوانات غاز البترول المسال المدعومة اعتبارا من 1 أكتوبر.

واختتام فعاليات سيميكون انديا عام 2026 بنجاح في مركز شبهومي بنيو دلهي. ويتم تنظيم راشتريا سنكلب سمارو في 1067 موقعا في جميع أنحاء البلاد اليوم كجزء من 100 أسبوع من نشاموكت يوا أبيان. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يشكل قوة للذكاء الاصطناعي. وأبلغت إيران الوسطاء الدوليين بشروطها لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. أيها السادة، الآن أقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. أكدت المملكة العربية السعودية أن المتمردين الحوثيين في اليمن حاولوا مهاجمة عاصمتها بصاروخ باليستي. وجاء بيان التحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل الحوثيين بعد وقت طويل من تلك المحاولة الطباحية التي أعلن التحالف اعتراضها. ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدف الرياض منذ تصاعد القتال بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية. كما أفاد البيان بأن الحوثيين حاولوا استهداف بنية تحتية مدنية في مدينة ينبع الساحلية المطلة على البحر الأحمر، وكذلك في كل من الطائف وبيش وفرتان، إلا أن تلك المحاولات أحبطت دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكان الحوثيون قد زعموا في وقت سابق دون تقديم أدلة أنهم استهدفوا مواقع حساسة في الرياض ومنشآت تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في ينبع، مما تسبب في اندلاء حرائق هائلة. وأعلنت الحكومة أن المصادقة البيومترية عبر نظام آدهاو ستكون إلزامية للحصول على عبوات غاز البترول المسال المنسلي للمدعوم، وذلك اعتبارا من الأول من أكتوبر من هذا العام. وسيتعين على مستهلكي الغاز المنسلي إتمام عملية المصادقة البيومترية هذه لجزء أبوات الغاز بالسعر المعتمد للبيع بالتجسية مع تطبيق الدعم المقرر. وتضمن هذه العملية وصول الغاز المدعوم حصرا إلى الأسر المستحقة والفعلية، إذ سيساعد ربط كل اشتراك بمستهلك تم التحقق من هويته عبر نظام آدهاو في منع تحويل مسار أسطوانات الغاز المنسلي المدعوم لاستخدامات تجارية أو صناعية. كما ستساهم هذه الخطوة في إلغاء الاشتراكات المكررة أو غير المستحقة، وجعل عملية تقديم الدعم تتسم بالشفافية وتصل إلى مستحقيها الفعليين. وأكدت الوزارة أن الإجراء لا يهدف إلى حرمان أي أسرة مستحقة من الغاز، وأن هناك عدة طرق سهلة ومتاحة لكل مستهلك مؤهل لإتمام العملية. وأشارت الوزارة إلى أن 274.3 مليون مستهلك قد أتموا بالفعل عملية المصادقة ولا يحتاجون إلى اتخاذ أي إجراء إضافي، حيث يمكن إتمام المصادقة عند استلام أسطوانة أو في صالة أرض موزع أو عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاصة بشركة تسويق النفط. وهذا وقد حثت وزارة البترول والغاز الطبيعي المستهلكين الذين لم يكملوا المصادقة عبر نظام آدهار بعد على القيام بذلك قبل الأول من أكتوبر. اختتمت بنجاح أمس في مركز الشبهومي بنيودلهي فعاليات مؤتمر سيميكون إنديا لعام 2026، وهو المؤتمر الرائد في الهند في مجال أشباه المؤصلات في نسخته الخامسة. وشهد المؤتمر الذي استمر 3 أيام تحت الشعار من السيليكون إلى الأنظمة بناء المنظومة المتكاملة مشاركة أكثر من 600 جهة عارضة، بما في ذلك نحو 300 مشارك دولي وممثلين عن 52 دولة وأكثر من 150 متحدثا. كما استعرضت 6 أجنحة دولية تمثل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وهولندا وسنغافورة والسويد، إلى جانب 12 جناحا تمثل ولاية هندية، جوانب متعددة من سلسلة القيمة في قطاع أشباه المؤصلات. وسجل الحدث

مجموعة عملية تسجيل، وكان رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي قد افتتح المؤتمر مسلطا الضوء على تقدم الهند من مرحلة مناقشة السياسات وتخطيط المشاريع إلى مرحلة الإنتاج التجاري لأشباه المؤصلات، حيث التقى بالشباب من مصممي الرقائق والطلاب، وافتتح افتراضيا خطوط الإنتاج التجاري في شركتي سي دي أي ال سيمي كوندكتر في موهالي في سورات. وشهدت الأيام الثلاثة توقيع 56 مذكرة تفاهم وإطلاق مبادرات استراتيجية شملت مجالات تصميم أشباه المؤصلات والتصنيع والتغليف المتقدم والمعدات والمواد وإلكترونيات الطاقة والذكاء الاصطناعي. وتشهد اليوم حملة شباب خالي من المخدرات من أجل هند متطورة، نشامكت يوفا فور فيكسيت بهاوت، وهي حملة تمتد لمئة أسبوع حراكا شبابيا واسع النطاق على مستوى البلاد. وقد أعلنت وزارة شؤون الشباب والرياضة عن تنظيم فعاليات راشتريا سانكلب سماوه، احتفاليات التعهد الوطني في 1067 موقعا في جميع أنحاء البلاد، حيث ستقام هذه الفعاليات في 171 مكتبا تابعا لمنصة ماي بهاوت على مستوى المقاطعات، بالإضافة إلى 596 موقعا تابعا للمنظمات الشريكة. وتهدف هذه الاحتفالية إلى إيصال رسالة الحملة مباشرة إلى الشباب من خلال عدة أنشطة تشمل أداء تعهد التحرر من المخدرات وحملات جميع التوقيعات والعروض المسرحية الشارعية الحادفة وكتابة الشعارات والمناقشات التي يقودها الشباب. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه بصدد تشكيل قوة للذكاء الاصطناعي، وأنه سيعلن قريبا عن تعيين مسؤول رفيع المستوى للإشراف على هذا الملف. وفي منشور عبر حسابه على منصة تروت سوشيال، أكد ترامب أنه لن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بتدمير أو القضاء على مجال الذكاء الاصطناعي. كما وصف ترامب الذكاء الاصطناعي بأنه يمثل الثورة الصناعية القادمة، مشيرا إلى أنه قد يساهم بما يصل إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. واعتبر ترامب في منشوره أن الحديث عن تدمير الذكاء الاصطناعي يعد واحدة من الأكاذيب العديدة التي يروج لها الديمقراطيون، كما أشار إلى الحرب الروسية والأوكرانية وقضية الاحتباس الحراري باعتبارهم خدعا أخرى تساهم في تدمير الولايات المتحدة. وأبلغت إيران الوسطاء الدوليين بشروطها لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، كما حذرت من أن طهران مستعدة لخوض حرب حاسمة إذا رفضت واشنطن مطالبها. وصرح محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأن شروط إيران تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات والإفراج عن الأموال الإيرانية المنجمدة ورفع الحصار البحري. وفي منشور منفصل على منصة إكس، ذكر رضائي أن إيران أعلنت عن 7 شروط لبدء المفاوضات مع واشنطن، واصفا موقف طهران بأنه واضح ولا لبس فيه. وأشار المسؤول الأمني الإيراني إلى أن تخطيط طهران يركز على الأصول البحرية الأمريكية الممتدة من الخليج مرورا بخليج عمان ووصولا إلى بحر العرب. كما صعب أن إيران أجرت مؤخرا تجربة لإطلاق صاروخ مضاد للسفن متعدد الرؤوس الحربية بالقرب من سفينة أو حاملة لطائرات أمريكية. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، والآن نقدم لكم الأغاني العربية.

النسمة تسري على جبينه ومحبينه ومحبينه شايفين دلاله وعارفينه يخطر ويميل يخطر ويميل وكل ساعة بنستنى ورد الجنة ورد الجنة نشوفه لحظة ونتهنى.

هنا دلهي. القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

بصاروخ باليستي. وجاء بيان التحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل الحوثيين بعد وقت طويل من تلك المحاولة الصباحية التي أعلنت التحالف اعتقادها. ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدف الرياض منذ تصاعد القتال بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية. كما أفاد البيان بأن الحوثيين حاولوا استهداف بنية تحتية مدنية في مدينة ينبع الساحلية المتلة على البحر الأحمر، وكذلك في كل من الطائف وبيش وفرسان، إلا أن تلك المحاولات أحبطت دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأعلنت الحكومة أن المصادقة البيومترية عبر نظام آدهار ستكون إلزامية للحصول على عبوات غاز البترول المسال المنسلي المدعوم، وذلك اعتبارا من الأول من أكتوبر من هذا العام، وسيتعين على مستهلكي الغاز المنسلي إتمام عملية المصادقة البيومترية هذه لحجز عبوات الغاز بالسعر المعتمد للبيع بالتجسية من تطبيق الدعم المقرر. واختتمت بنجاح أمس في مركز الشبهوم بنيو دلهي فعاليات مؤتمر سيميكون إنديا لعام 2026، وهو المؤتمر الرائد في الهند في مجال أشباه المؤصلات في نسخته الخامسة. وشهد المؤتمر الذي استمر 3 أيام تحت الشعار من السيليكون إلى الأنظمة بناء المنظومة المتكاملة. وتشهد اليوم حملة شباب خالي من المخدرات من أجل هند متطورة نشا مكت يوفا فور فيكسيت بهارت، وهي حملة تمتد لمئة أسبوع حراكا شبابيا واسع النطاق على مستوى البلاد. وقد أعلنت وزارة الشؤون الشباب والرياضة أن تنظيم فعاليات راشتريا شانكالب ساماروه، أي احتفالية التعهد الوطني، في 176 موقعا في جميع أنحاء البلاد. وأبلغت إيران الوسطاء الدوليين بشروطها لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة من القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونتمنى معكم اللقاء في النشرة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أسعد الله مساءكم، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الملك بصوت الشيخ عبد الصمد. والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعات 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك التعليق اليومي وقطعة أخرى من الأغاني الهندية، وبعد ذلك نتوجه إلى برنامج سبوت لايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم الحديث حول الحياة القبلية في الهند، اعتقاد القبائل الهندية. وبعد هذا الحديث نقدم لحضراتكم أيها السادة مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، كما نقدم لكم بعد ذلك قطعة أخرى من الموسيقى الهندية وقطعتين من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين العرب. وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أولا مقدمات هذه النشرة. رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو تصرح بأن الكوارث الطبيعية الأخيرة تحتم اتخاذ إجراءات مناخية للتخفيف من آثار تغير المناخ. الهند تشهد تنظيم فعاليات راشترية سانكلب ساماروه في مواقع متعددة بأنحاء البلاد بهدف القضاء على تعاطي المخدرات بين الشباب. منطقة غرب آسيا تشهد تصاعد التوترات بعد أن شن مقاتل جماعة الحوثي اليمنية هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على المملكة العربية السعودية. أوكرانيا تشن هجوما بأكثر من 1000 طائرة مسيرة على روسيا خلال الليلة، استهدف المئات منها العاصمة موسكو. وفي مباريات الكريكيت للسيدات، الهند تتأهل للدور النهائي في دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بعد فوزها على بنغلاديش في مدينة النشين اليابانية. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية. صرحت رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو بأن الكوارث الطبيعية العديدة التي وقعت في الآونات الأخيرة تحتم اتخاذ إجراءات مناخية قوية للتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك في كلمة ألقتها خلال الجلسة الختامية لمؤتمر مستقبل البيئة وديناميكيات المناخ المنعقد في العاصمة نيودلهي مساء اليوم، حيث أشارت السيدة مورمو إلى تحذيرات المجتمع العلمي العالمي من وصول المخاطر المناخية إلى مستويات بالغة الخطورة، وشددت على ضرورة تعزيز التعاون الفعال بين مختلف الأطراف المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية للوقاية من هذه المشكلة ومعالجتها. وأكدت أيضا أن تغير المناخ يتسبب في اختلالات تمس جوانب شتى من حياة الإنسان، وأشارت إلى أن فقدان التنوع البيولوجي والإجهاد المائي وتدهور الأراضي تعد أمثلة على هذه الاختلالات، لافتة إلى أن أحواض تجميع مياه الأمطار قد تكون مفيدة للمجتمعات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص المياه. وأشارت أيضا إلى الدور المحوري الذي تؤديه المحكمة الخضراء الوطنية في القضايا القانونية المتعلقة بالبيئة، موضحة بأنها نجحت في البت بسرعة وكفاءة في عدد كبير من النزاعات، وأنها وضعت إطارا فعالا لضمان الامتثال للمعايير البيئية فيما يتعلق بالأنهار وجودة الهواء وإدارة النفايات في البلاد. هذا وقد تحدث في الجلسة الختامية للمؤتمر أيضا كل من السيد مانوهلال وزير الطاقة والإسكان والتنمية الحضرية، والسيدة بيفي ناغاراتنا قاضية المحكمة العليا، والكادي براكاش شريفاستفا رئيس المحكمة الخضراء الوطنية، والسيد تشار مهتا النائب العام للهند. تشهد الهند تنظيم فعاليات راشترية سانكلب ساماروه في مواقع متعددة بأنحاء البلاد بهدف القضاء على تعاطي

المخدرات بين الشباب، وذلك في إطار حملة نشأ مكتيوفا أبيان الرامية إلى خلق جيل شاب قال من الإدمان. من جهتها أعلنت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن هذه الفعاليات تقام في 1067 موقعا على مستوى البلاد، حيث تشهد الحملة التي تحمل شعار شباب قال من الإدمان من أجل هند متطورة، وتمتد لمئة أسبوع حراكا شبابيا واسع النطاق، مضيفة أنه سيتم تنفيذ البرنامج عبر 471 مكتبا تابعا لمبادرة ماي بهارت على مستوى المقاطعات، بالإضافة إلى 596 موقعا تابعا للمنظمات الشريكة. تهدف هذه الفعاليات إلى إيصال رسالة الحملة مباشرة إلى الشباب من خلال تعهد التحرر من الإدمان وحملات جمع التوقيات والعروض المسرحية الشارعية ذات طعم محدد وكتابة الشعارات والمناقشات التي يقودها الشباب بأنفسهم. تصاعدت التوترات في منطقة غرب آسيا بعد أن شن مقاتل جماعة الحوثي اليمنية هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة تعرضت لها المملكة العربية السعودية. من جهتها أعلنت السعودية أنها اعترضت صاروخا باليستيا تم إطلاقه باتجاه الرياض يوم أمس، في حين أعلنت حركة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مواقع سعودية. ومن جانبها جددت وزارة الخارجية الأمريكية مشيرة إلى الأعمال العدائية الحوثية ضد السعودية تحذيرا شاملا لسفر موجها للأمريكيين الموجودين في منطقة غرب آسيا أو المسافرين إليها، فيما صرحت إيران بأن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى حين تلبية شروطها وتنفيذ الولايات المتحدة للالتزامات المطلوبة منها. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. شنت أوكرانيا هجوما بأكثر من 1000 طائرة مسيرة على روسيا خلال الليلة، استهدف المئات منها العاصمة موسكو. من جانبه وصف عمدة موسكو السيد سيرغي سوبيانين الهجوم بأنه الأكبر من نوعه على العاصمة، مشيرا إلى تضرر مصفات نفط ومبنى سكني ومقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء الهجمات التي طالت مناطق واسعة في محيط موسكو. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أشقتت 1100 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء البلاد، في حين صرح الرئيس الأوكراني السيد فولوديمير زيلينسكي بأن كييف استخدمت مجموعة متنوعة من الصواريخ والطائرات المسيرة في الهجوم، بما في ذلك صواريخ فلامينغو وبيليكان محلية السنة لضرب منشآت نفطية ولوجستية. هذا وقد واصلت كل من روسيا وأوكرانيا استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة خلال الأسبوع الماضي، وذلك رغم ادعاء الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الجانبين قد اتفقا على عدم القيام بذلك، علما بأن الهجوم الأخير جاء بالتزامن مع اختتام الكرملين اليوم الثالث والأخير من انتخاباتها البرلمانية. من المقرر أن يدور وزير الشؤون الخارجية الهندية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر على رأس وفد هندي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى ضمن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيلقي كلمة أمام جلسة رفيعة المستوى في 26 من الشهر الجاري، ويحضر عددا من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف. تجري القوات الجوية الهندية مناورات جوية ثنائية مع قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية تحت مسمى فير غارجيان 2026 لتعزيز التعاون الدفاعي في قاعدة جودبور الجوية، حيث تركز هذه المناورات التي تستمر 14 يوما على محام عملياتية متقدمة وتفاعلات محنية مكثفة بين القوات الجوية للبلدين. وتشارك القوات الجوية الهندية بمجموعة متنوعة من الطائرات المقاتلة المتطورة، بما في ذلك طائرات تيجاس المقاتلة الخفيفة محلية السن وطائرات السو 30 MKI وطائرات رافال، بينما تشارك اليابان بطائرات F2E المقاتلة. وتعكس هذه المناورات الثنائية تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الهند واليابان من خلال تعديد الكفاءة التكتيكية والتكامل العمليات الجوي، وتؤكد على الروابط القوية للصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

في مباريات الكريكيت للسيدات تأهلت الهند إلى الدور النهائي في دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بعد فوزها على بنغلاديش بفارق 114 نقطة في المباراة الثانية للدور النصف النهائي والتي أقيمت اليوم الأحد في مدينة نيشين اليابانية. وقد مهدت اللاعبة الهندية السيدة شيفالي فيرما الطريق لهذا الفوز المقنع بتسجيل أول 100 نقطة لها في مباريات التي 20 الدولية في 49 كرة فقط، كما سجلت نائبة القائدة السيدة سميرتي ماندنا 37 نقطة في 19 كرة، في حين أحرزت القائدة السيدة هارمان بريتكور 40 نقطة. وبهذا الانتصار باتت الهند على بعد خطوة واحدة فقط من حصد الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية. وفي سياق متصل تصدرت اللاعبة والسيدة سميرتي ماندانا قائمة الهدافات في مباريات التي 20 الدولية للسيدات، متجاوزة بذلك الرقم القياسي للاعبة النيوزيلندية المتميزة السيدة سوزي بيس والبالغ 4758 نقطة. كما دخلت السيدة شيفالي فيرما التاريخ بتسجيل أول 100 نقطة دولية لها، لتصبح بذلك أول ضاربة كرة تسجل 100 نقطة في تاريخ دورة الألعاب الآسيوية. وستواجه الهند الآن في مباراتها القادمة منتخب سريلانكا للحصول على الميدالية الذهبية يوم الثلاثاء القادم.

استمعنا أيها السادة إلى نشرة الأخبار المسائية الأولى، والآن نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

0: استمعنا أيها السادة إلى قطعتين من الأغاني الهندية، والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق وموضوعه: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقول إن الهند تتحول إلى وجهة مفضلة لصناعة الأشباه الموصلات. افتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤتمر سيميكون الهند عام 2026 يوم الخميس في نيودلهي، وفي كلمته خلال المناسبة ومع تسليط الضوء على أهمية الدورة الخامسة لهذا الحدث، رحب رئيس الوزراء بحرارة بجميع المشاركين، وفي لفتة تربط ببراعة بين إطلاق مؤتمر سيميكون الهند ومناسبة فيشفكرما ديوس، يعني يوم فيشفكرما، أشاد رئيس الوزراء بتراث البلاد العريق الممتد لقرون في مجالات البناء والإبداع، كما أشار إلى التناغم الراعي الذي يجمع بين القدرة الإبداعية التقليدية والتكنولوجية ورؤية القرن الحادي والعشرين، مؤكدا هذا هو مصدر إلهامنا لبناء هند تعتمد على ذاتها وتحقيق رؤية فيكسيت بهارت، يعني الهند المتقدمة. واستعرض رئيس الوزراء التقدم السريع الذي أحرزته البلاد خلال الأيام 15 الماضية، مسلطا الضوء على محطات بارزة شملت مناقشات حول الشمول المالي في مهرجان التكنولوجيا المالية العالمي، وتشغيل ممر مخصص للشحن يمتد لمسافة 3000 كيلومتر، وتحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8% على أساس ربع سنوي، كما أشار إلى رفع التصنيف السيادي للبلاد مؤخرا من قبل وكالة تصنيف ائتماني يابانية، معتبرا ذلك دليلا على تعزز المصداقية الاقتصادية للهند بشكل كبير. في معرض استعراضه للنجاح الدبلوماسي الذي حققته قمة بريكس التي استضافتها الهند مؤخرا، أشار رئيس الوزراء إلى أن اعتماد إيلان نيودلهي بالإجماع يعكس وجود توافق دولي، مؤكدا أن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي يبرهن على الثقة الراسخة التي يوليها المجتمع الدولي للهند. وعند استعراضه لمسيرة تطور مبادرة سيميكون الهند منذ إطلاقه عام 2022، تتبع رئيس الوزراء مراحل التقدم المحرز بدءا من المناقشات الأولية للسياسات ووصولا لتخطيط المشاعر وخطوط الإنتاج التجريبية وانتهاء ببدء الإنتاج التجاري الفعلي. وقد أشار بثمار هذه الجهود حيث باتت الرقائق الإلكترونية تصل إلى العملاء حول العالم بالتزامن مع بدء الإنتاج التجاري في مصنعين جديدين في مدينة موهالي وسورات، وإدراكا منه للتعقيدات الهائلة التي ينطوي عليها بناء منظومة متكاملة لأشباه الموصلات. أثنى رئيس الوزراء على الجهود التعاونية التي تضافرت لتحقيق التميز في مجالات تصميم الرقائق وتصنيع المعدات وقدرات الاختبار في وقت قياسي، مشيدا بقادة الصناعة الحاليين باعتبارهم ركائز أساسية أتاحت شراكتهم تحقيق هذه القفزة التكنولوجية السريعة. في معرض استعراض للزخم المتباس الذي يشهده هذا القطاع، شرح رئيس الوزراء مفهوم إتمام تصميم الشريحة وكيف تواصل الحكومة الدفع نحو الانتقال إلى الجيل التكنولوجي التالي دون توقف، كما أعلن عن إطلاق المرحلة الثانية الضخمة من مبادرة أشباه الموصلات بتكلفة 13.5 مليار دولار، وسلط الضوء على إصلاحات تنظيمية جديدة تهدف إلى تسهيل التعاون بين الشركات العالمية والشركات الناشية ومكاتب التصميم. وفي سياق تفصيله لرؤية بناء سلسلة توريد محلية قوية، شدد رئيس الوزراء على

0: أهمية دعم الشركات التي تكتفي بالتصميم دون التصنيع وتوريد حقوق الملكية الفكرية ودمج تقنيات يعني الضوئيات السيليكونية في البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي وحث قادة قطاعات المعدات والمواد الكيميائية والغازات والمواد الخام على اغتمام الفرص الذهبية التي تتيحها المشاريع الاثنا عشر المعتمدة وتزايد الطلب في السوق وتأكيدا على الميزة الاستراتيجية التي توفرها الهبة الديموغرافية في الهند تحدث رئيس الوزراء عن وفرة الكفاءات الهندسية ومبادرات التدريبية المكثفة المصممة خصيصا لمجال تصميم الرقائق الإلكترونية كما عبر عن فخره بتلقي رقائق صممت خصيصا بأيدي طلاب وجدد التأكيد على هدف الحكومة الطموح بتدريب 100,000 طالب هندسة مشيرا إلى أنه تم بالفعل تدريب 70,000 منهم حتى الآن وداعيا للعقول اللامية المنخرطة في مجال البحث المحلي والدولي حث رئيس الوزراء المواهب الشابة على المشاركة الفعالة في تطوير تقنيات متقدمة داخل البلاد كما دعا قادة قطاع الصناعة إلى قيادة جهود البحث والتطوير محليا بما يضمن تحقيق نمو متبادل يعود بالنفع على الشركات وشباب الوطن على حد سواء وفي معرض تناوله للتعقيدات المتزايدة في سوق أشباه الموصلات ناقش رئيس الوزراء كيف أدى الطلب الهائل على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحويل التركيز من مجرد حجم ترانزستور إلى التكامل الشامل للأنظمة بما في ذلك آليات توزيع الذاكرة وإدارة الحرارة وأكد على مكانة البلاد كوجهة موثوقة ومستعدة دائما لمواجهة تحديات التصنيع العالمية الجديدة هذه ولدى التطرق إلى قضية أمن الطاقة الحيوية لأنظمة الحوسبة عالية الأداء استعرض رئيس الوزراء متطلبات الطاقة الضخمة التي تفرضها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وشدد على ضرورة توفير إمدادات كهرباء مستمرة لمصانع التصنيع كما استعرض خطط التوسع الطموحة التي تنفذها البلاد في قطاع الطاقة بما في ذلك القفزة النوعية في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية لتتجاوز 160 غيغاوات وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مجال الطاقة النووية وتطوير المفاعلات النووية الصغيرة والمتطورة وفي سياق الربط بين التوسع السريع في البنية التحتية للطاقة والجاهزية الصناعية أكد رئيس الوزراء أن أمن الطاقة هذا يمثل ركيزة قوة أساسية لمنظومة صناعة أشباه الموصلات وفي ختام كلمته ذكر رئيس الوزراء الحضور بالإرث العريق للدستور الهندي الذي يمتد لخمسة وسبعين عاما مشيرا إلى أن نجاح صناعة حيوية واستراتيجية في مهد الديمقراطية يعزز بطبيعته سلاسل التوريد العالمية بأكملها كما وجه دعوة حارة لاستكشاف الفرص الباعدة وغير المحدودة المتاحة في الهند هذا والسلام عليكم
1: أيها السادة الآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الأغاني الهندية

الحلقة الحادية والعشرين. العقيدة القبلية. إذا جاز لنا أن نسمي عبادة الطبيعة دينا وليس ظاهرة، فإنها تكون دين الأديفاسي، أي الأروميين والسكان الأصليين القدامى المنتشرين في سائر أنحاء الهند على شكل قبائل.

والدين هو نسيج الحياة القبلية لحمتها وسداها، وإنه لمن الصعب فصله عن الأمور الأخرى، فليست ثمة حركة واحدة تجري بدون إقامة الشعائر التي هي قوة الهدف الرئيسية في المجتمع.

في جميع المناسبات صغيرها وكبيرها لا بد من تهدئة آلهة القبليين، فمن بينهم البعض إذا ما أدخل السرور عليهم يمكنهم المساعدة في تحقيق الأهداف المرجوة، وثمة آخرين إذا لم يدخل السرور عليهم ففي مقدورهم أن ينزلوا بكل الشرور على القبليين.

إلهه لإدخال السرور على كليهما، ولكن آلهته مثله من اليسير إرضاؤها. وإذا كانت المناسبة كبيرة بما فيه الكفاية، فإن التضحية بحيوان سوف تتم لإدخال السرور عليهم. وإذا كانت المناسبة صغيرة، فالتضحية ببومة تكفي. وفي المناسبات العادية يمكنه حتى صرف النظر عن التضحية الحقيقية كلية، ويمكنه أن يقدم قربانه على شكل نموذج مصنوع من الطين، وقد يكون هذا النموذج أو التمثال على شكل حصان أو فيل أو نمر أو بقرة أو أي حيوان آخر.

وأنماط مثل هذه القرابين تختلف من منطقة إلى أخرى. وفي ناحية سورت بولاية غربي الهند جوجرات ثمة أيضا تقليد بتقديم قربان لتمساح مصنوع من خشب عليه نقوش تمثل الحياة القبلية.

وفي الأغنية التعبدية التالية التي تدعى كاني آدو والتي تنشدها قبائل إيروليغا من أديفاسي ناحية يرهالي بولاية ميسور، يقول المنشد:

أيتها الآلهة، يا من خلقتموني وحفظتموني وتميتوني، إني أصلي لكم وأقدم القرابين والضحايا لأدخل السرور عليكم جميعا. ساعدوني وقومي في الوصول إليكم بعد طول غياب في الممر الطويل العابس الشاق الذي يسمونه الدنيا، لكي نعود جميعا إليكم أصحاء أتقياء وشرفاء. أيتها الآلهة، يا من خلقتموني وحفظتموني وتميتوني. وتمضي الأغنية

وتكاد أغنية قبائل بيتا كوروبا التعبدية التالية أن تردد ذات كلمات أغنية كاني آدو. وقبائل بيتا كوروبا وهي من فروع قبائل كوروبا الأساسية من أديفاسي ولاية

وفي حالة وقوع وفاة في الأسرة يقام نصب تذكاري يعرف باسم كاترو تخليدا لذكرى الميت، ويقام معبد من أجل تهدئة روحه، وقد تكون مثل هذه النصب من خشب أو من حجر.

والاعتقاد هو بأن المرض يحل كنتيجة لغضب بعض الآلهة أو الأرواح، ومن أجل الوصول إلى السبب بالضبط يستعين القبلي بطبيب ساحر، وعن طريق مساعيه الحميدة يدخل السرور عليهم. وعندما ينادي الطبيب الساحر على الأرواح يحتفظ معه بأدوات معينة للدفاع عن نفسه، مثل صوت وشوكة وعصا معلقة بها أجراس حديدية إلى آخره، على نحو ما تصوره هذه الأغنية وتسمى جمت، وهي أغنية قبلية تعبدية وصفية تغنيها بمصاحبة بركشن قبائل أديفاسي المقيمة بناحية كاروار بولاية ميسور.

والتوتمية هي أشهر الديانات البدائية، قاطبة فيما بين الأديفاسي أي الأروميين والسكان الأصليين القدامى. والديانة أو العقيدة أو النظام التوتمي يطلق على كل أصل حيواني أو نباتي تتخذه عشيرة ما رمزا لها ولقبا لجميع أفرادها، وتعتقد بأنها تؤلف معه وحدة اجتماعية وتنزله وتنزل الأمور التي ترمز إليه منزلة التقديس. فإذا كان الذئب مثلا توتما لعشيرة ما، فمعنى ذلك أن هذه العشيرة تتخذ هذا الحيوان رمزا لها يميزها عما عداها من العشائر، ولقبا يحمله جميع أفراد الأسرة للدلالة على انتمائهم إليه. وتعتقد أنها هي وفصيلة الذئب من طبيعة واحدة، أي أنه يتألف من أفرادها ومن أفراد هذه الفصيلة الحيوانية وحدة اجتماعية أو ما يشبه الأسرة الواحدة، وتنزل هذا الحيوان وما يرمز إليه منزلة التقديس، وتقوم جميع عقائدها وطقوسها الدينية على أساس من هذا التقديس.

وفي الأغنية القبلية التعبدية التالية تتغنى قبائل هاكي بيكي من أديفاسي ولاية ميسور بالطوطم الخاص بها.

وإليكم أغنية تعبدية قبلية أخرى تناجي الآلهة والرموز معا، وتضرع إليها جميعا أن تساعد أفراد القبيلة في التغلب على متاعب الحياة ووقاية الجميع من الأمراض والأرواح الشريرة. وتؤدى هذه الأغنية تؤديها قبائل أديفاسي المقيمة في ناحية كاروار بولاية ميسور.

الحياة القبلية في الهند. كتب البرنامج ورواه وأخرجه لكم لطفي شلش. ساعد في الإخراج سلامة الله. الإنتاج البرامج العربية من إذاعات الهند الخارجية.

مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

مستمعينا الكرام، استمعنا إلى مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية.

مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم قطعتين من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين العرب.

يا حضراتكم موجز الأنباء المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. صرحت رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبدي مرمو بأن الكوارث الطبيعية العديدة التي وقعت في الآونة الأخيرة تحتم اتخاذ إجراءات مناخية قوية للتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك في كلمة ألقتها خلال جلسة ختامية لمؤتمر مستقبل البيئة وديناميكيات المناخ المنعقد في العاصمة نيودلهي مساء اليوم، حيث أشارت السيدة مورمو إلى تحذيرات المجتمع العلمي العالمي من وصول المخاطر المناخية إلى مستويات بالغة الخطورة، وشددت على ضرورة تعزيز التعاون الفعال بين مختلف الأطراف المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية للوقاية من هذه المشكلة ومعالجتها. تشهد الهند تنظيم فعاليات راشتريه سنكلب سماروه في مواقع متعدده بانحاء البلاد بهدف القضاء على تعاطي المخدرات بين الشباب، وذلك في اطار حمله نشا مكت يوفا ابيان الراميه الى خلق جيل شاب خال من الادمان. من جهتها اعلنت وزاره شؤون الشباب والرياضه ان هذه الفعاليات تقام في 1067 موقعا على مستوى البلاد، حيث تشهد الحملة التي تحمل شعار شباب خال من الإدمان من أجل الهند المتطورة وتمتد لمئة أسبوع حراكا شبابيا واسع النطاق، مضيفة أنه سيتم تنفيذ البرنامج عبر 471 مكتبا تابعا لمبادرة ماي بهارت على مستوى المقاطعات، بالإضافة إلى 596 موقعا تابعا للمنظمات الشريكة. تصاعدت التوترات في منطقة غرب آسيا بعد أن شن مقاتلو جماعة الحوثي اليمنية هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة تعرضت لها المملكة العربية السعودية. من جهتها أعلنت السعودية أنها تعرضت صاروخا باليستيا تم إطلاقه باتجاه الرياض يوم أمس، في حين أعلنت حركة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مواقع سعودية. ومن جانبها جددت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا شاملا للسفر موجها للأمريكيين الموجودين في منطقة غرب آسيا أو المسافرين إليها. شنت أوكرانيا هجوما بأكثر من 1000 طائرة مسيرة على روسيا خلال الليلة، استهدف المئات منها العاصمة موسكو. من جانبه وصف عمدة موسكو السيد سيرجي سوبيانين الهجوم بأنه الأكبر من نوعه على العاصمة، مشيرا إلى تضرر مصفات نفط ومبنى سكني ومقتل شخصين وإصابة 20 آخرين جراء الهجمات التي طالت مناطق واسعة في محيط موسكو. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 1100 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء البلاد، في حين صرح الرئيس الأوكراني السيد فولودومير زيلينسكي بأن كييف استخدمت مجموعة متنوعة من الصواريخ والطائرات المسيرة في الهجوم. من المقرر أن يزور وزير الشؤون الخارجية الهندية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر على رأس وفد هندي للولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى ضمن الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيلقي كلمة أمام جلسة رفيعة المستوى في 26 من الشهر الجاري، ويحضر عددا من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف. تجري القوات الجوية الهندية مناورات جوية ثنائية مع قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية تحت مسمى فير غارديان 2026 لتعزيز التعاون الدفاعي في قاعدة جودبور الجوية، حيث تركز هذه المناورات التي تستمر 14 يوما على محام عملياتية متقدمة وتفاعلات محنية مكثفة بين القوات الجوية للبلدين. وتشارك القوات الجوية الهندية بمجموعة متنوعة من الطائرات المقاتلة المتطورة بما في ذلك طائرات تيجاس المقاتلة الخفيفة محلية السنة. وفي مباريات الكريكيت للسيدات تأهلت الهند إلى الدور النهائي في دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بعد فوزها على بنغلاديش بفارق 114 نقطة في المباراة الثانية للدور نصف النهائي والتي أقيمت اليوم الأحد في مدينة نيشين اليابانية. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء المسائية، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع عمل لقائكم في برامجنا الصباحية بتمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وعشادها، ودمتم حيا، إلى اللقاء.